بسم الله الرحمن الرحيم إلي ما عشته نبك لينغاد ممن بالسير امته منا كتابنا شئس سب

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحق

والرسل بالتسليم واذكر قطبيا نبي وسل والتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة سل العرض العظيم السماء.

قوس لكل مسلم ومسلمة، مسرة يا من كفاني ظلما، لكل مؤمن وكل مؤمنة، قوس البشارات لسبب منا، مد لكل محسن ومحسنة، على بشارات ترى مستحسنة، واجعل أمة رسول الله عليه خير الصلوات الله، مدد من متى يقول قل يكني، يا من يكون منا لم تكني.

إجابة تسعسح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداعا. نافئ يا كريم يا معيمن ليستجب وللذي يعيمن حفيظة أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر العزيز عاجلا وبسرا معاجلا.

الكبير أقني ذوي الإسلام عرّكوني إلى يداك وعن السكون على النبي والرسول الملتعد صل وسلم يا مبيد من جعد للمنتقى والآل والصحب الكرام أصل سلامي.

يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم من بارا صن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لي أوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكري اسمعا وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا نكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات

الغفير وجاد لي الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع علاني الملك والرافع ساق مكاره لمن قبل نهار.

كريم الصمد، على النبي وسيلتي محمد، على النبي وسيلتي محمد، أبوها صلامي الكريم الصمد. الله يا

أما له كفا أحد بمال خير إذاخ كل من جعد أكرمني بخل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم السمد تناجيا به كفاني الكمد وجعل الأكرم

صل وسلم ولتقبل ذا الكلام من على خارج الحروف بما يفوق الظن من محروف لناسم العروف قلد الربا يا من كفاه

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقاد لله ما لي اختار فانفعلا بشرت أن رسول الله قدمني وأن ربي عمري بالنبي قبلا محمد خير خلق الله.

0: أبدا وقعد لي ما كفاني كلما مهلا جاهدت دهرا طويلا في العدا ومضوا وبالنبي قاد لي رب ورا النحلا ناجاني الله أعواما وفزت به وقاد للعلم والتعليم إذ نهلا ناجاني العالم العلام منفردا وقاد لي منه علما نافعا جهلا هداني الله عند البحر ضاخد من لمن كفاني قوما كلهم ذهلا لا شريك له على نبي رسول اهتدى وعلى بفتح الجيم للنعظم إلى الجنة التي وعد المتقون والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم يوم عرفة بلزة يسر لي

يسر لي ميسر العسيري مختار لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا مها توجه المكاره لي باقنا باب ذكرك.

من تيبل الممر والأوتانا فرلي خيري جمات العين يسوق فالي خيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي توفيق أدنا قاد خليلهام قد بيالي مال بيام بدت اليوم برب الخيب أعاذني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي متعب أني محت مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختاروا لي بلا مسير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة نادانا النصر لا تبايدا

مدلي الأكرم تيسيرا يفوق نعمل مجاور الخليفة رفيق داني الكرم والتبشير لشكر من لفضله وسير لبا كتابي ووخي ربي نعم إلهي نعم قل حبي بوجهك الكريم قدد البصر يا من خير ساقة ذات عصر أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا أبلي دوام البشر للجنات يا واسع الكرم والمنات رجلي غير جواد ما يحصي كل أذن سواك ليس يحصي بارك لي اللهم في كليتي يا من ما عن قدر وفريتي بيت الذي عني أبيعته بلا إقالة يا من ستوري أسبلا إلا قدس مني بالانتها يا من لا سيري بأحمد انتها لك شكوري بمنايا يا جميل وليس مالي لسوى ذاتي يميل أنت رديد مصريا بلا سكا يا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي خال له الله ما اختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak jëf gis bala mo am jariñ andak xam la ci biir ak momel bala mo am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito bala mo am jariñ andak matal wëlëré ak dégg fekkou bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yéné ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jaam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay dugg ci ak neen du mer bay genn ci ak dëgg du bari man man bay laal lu momul andak rafet aw doxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرين بي خال له الله ما اختار له نينا امنا كو واخ ني جوروم ñaar yi bala ñu am jariñ andak jurom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ

به وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وبكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها.

وكل سوء وعناء وغرر. أشكروا شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا لازم غرورا رب الورى وزحزا غرورا. فقمت نازما نزل مقرورا.

قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خالق.

ما سلام واستجب سؤالي، سل علي في جميع السحب، ما سلام ولتوضح لحبي، واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا، يا الله صل أبدا.

وسحبي في الهان وفي المعاني. يا من به ساز خير الأنبياء من العين الخب شر الأخبار.

ولتخننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا

واستحب عني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سل على من جاء بسنيعة سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل مسلمي ولتغنني عن تعوزاتي يا واحدا في وصفه والذات وفي فعالي وجد بعصما لي من الدر وكل وصما بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم.

ولي لين باقيا بتركا وليهب الهاء أنفع هبات وليأدم خير رسوق وثبات وامنع بحق الميم كل من نعم من قز نحي.

ووجه الشيطان والمكائد لخير نحوي لا تسق الكائد ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يزاء النابي والتقني ما سأني بالعزبلاء وليكن مبسرا بالبسملاء وليهب بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندم سبقا وليأبسين سرا عزما يا مغنيا عن كل

إكرام ذي الحب وذي الترحيم، وليأب نسان ذكر ورضا باللام والراء وخد الغرضا، وليهب بحائه حباء مخن يولي من يشك باء، وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشك.

ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكني ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وشقنا تشكر.

مع سلامك وزد تحسينا وآلي وصحبه الأئمة يا من يزحزه لغير غمة وسليا وسلم.

وصحبه الأقياسي يا من ينور به قياسي سلِّ وسلِّمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار سلِّ وسلِّمن

وآله وصحبه المفضلين وأبدا بي بشير المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنبي الله سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب.

يا من له البسات والتمهيد سل على من اسمه شهيد والآل والسعد بزم الوفاق وسلما

وسق لغيري كل ذي عدواني سل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب.

ومن سدود أهم صنع فردا أعوذ بالله من ميل لخير رضا ومن سدود أهم صنع فردا أعوذ بالله من ميلي لخير رضا ومن سدود أهم صنع فردا

فؤادي إن لم تره عيني وأخدمه لله مفتردا أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا.

سكوت عالي إليك اليوم مرتديا دخل الدار لي من خلقه مرداء سكي ووسوستي عن قلبي انصرفا أكملني أول تصلح لي الربدا يؤمني خلنا إبليس.

يا خير من لينا في قلبي بالهدى رادا، يا خير من رينا قلبي بالهدى رادا.

جملة ما اخترتم أبدا وديعة فاكفي الندارين سوء خدا يا من له الأمر كلي وأني أبدا أذل دابا على من ربه فرضا محمد

اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع أشبرة الجنة عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

0: عندك يا عم بجوده يا ابو لبات وساهر يا رسول الله
1: يا الله
0: يا رسول الله يا من عبدنا عائشة عبدنا فاطمة مام جارة الله أمينة
1: يا عبدنا عائشة عبدنا فاطمة جارة الله
0: جارة يا عبدنا أمينة عبدنا عائشة عبدنا فاطمة مام جارة الله
1: يا عبدنا أمينة
0: يا عبدنا عائشة Yara ya dono amin na ya dono a ife ya dono

0: ما الخليفة بالله
1: جرى
0: راي من الوانغتوبا أغاجي فللو ما الخليفة بالله
1: كتي
0: على جبل نور الخلا نوري.

محمد الذي لم يولد مثله ولا يولد مثله ولم يخلق مثله ولا يخلق مثله في المآب والحال والاستقبال، وجعلت مولده صلى الله عليه وسلم.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بارك برم توبا شيخ محمد لمن بارا نقسم برم تخاو ياغال كو في لول مو وير سيرين شيخ مسرين شيخ مباكان نقسم برم ياغال لول مو وير سيرين شيخ ديم فال مو يالا نقسم برم ياغال لول مو وير بارك برم توبا.

وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما.

مدحته عند أناس قلواه مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضة

واجبك رب أن يحضروني. اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد

أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك زفيت إلى الجنان بمياء غيبك يا من خادني خير الحياة سكرتني إلى جميع جندك

0: خلنانو يو لن نخم قدم بنو فني جني في خلم دل سيخسالون دا خمال يلا كنين تني بيقل تربية مان قد فال فيو تكي جني أمول جفر جرين
1: سيخسالي جري الله يولن جقا دي سيخسالي ينوا باس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مكتلي بي ماغي لن دي نوي واخ دي لن زيار دي امان بي تي ني داجي وات سي جتاي بي مو نيتل كون دي سي وير وي ولا بوك نيتل غودي دي نكو ديفاغول دي نيان يالا مو نونغول نو لب تي بيغال سي سيرين بي تي ديفال نوتي نغن دي فاي سي درجه سيرين توبا di fasiyene itam agale fi ñemon dembu ci dundu yonente bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne wax nañ ne moy lepp señ bi señ tuba bi set man lañu indi lu mat lu xawa jégué manam lu bare bare bay ci ay kasir yu bari yo xamne lepp rek wax ci yonente bi set man lañ ko tamlé bok na ci lima bëgg tamlé tay ji moy lim wax ne buriyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi nena manam yoronte bi alayhi salatu wasalam bu yete himmati moy chakutewul sama yete manam yete señ bi mais jëmul ci lumay takku yoronte bi alayhi salatu wasalam aqsa matlabi manam li gëna sori li gëna reuy ci limay takku ak limay wut mais moy yoronte bi sallallahu alayhi wasalam راخيت ني وسيلتي ومطلبي ومنيتي وجنتي وجنتي وبغيتي سيدنا محمد افضل من مدى ومن ياتي ومن في الزمن تاني يونت بي عبد الله السلام موي سما وسيله موي سما تياكوتيف موي سما ميبت موي سما باك سي ليپ لو خام داي لوري موي سما اجانا موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتاخ وقتاني ادوندم واخنا fan yep ne amna ñakkal ci ne lu koy neex lay doon luy bok ci la koy bëggal lay doon yalla yalla boole ci ndëyoom mom mo ci ndi
1: xamne aaju bi defal lu ci al khamis juma ci guddi moy guddi juma dañ ci fanane waxtane maamu serigne touba ak yalla re cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamne nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk jullit ci mandu bi yëpp noonu alxames ku ne rajo bii nga xamanteni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi asayet almayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a dig rek waaye
2: saajojo réew boo fa nekkee xam lu laaya war na laa dimanche lay am ci ngoon ma wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerul woota ca Cheikh Mbacke Mbok ak Abdou Ba Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italia Ousdou Allah ki baamoon bi Ousdou Allah.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم بحق وجهك الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي

أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا

والرسل بالتسليم واذكر قطبيا نبي وسل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرض العظيم السمد على النبي وآل والحمد رد مكايد العداء إلى العداء يا من حباني بمهد العداء عوس لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني ظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أرسل بشارات لسبب منا مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستعصنة واجعل لأمة رسول الله عليه خير الصلوات الله مدد ممته يقول قل يكني يا من يكون منا لم تكني

منك بلا عقد ولا تحادي، نفيت إبليس لخيري أبدا في السعر ذا وكل من لم يعبدا. وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأسلوا، مخت لمن لم يسلموا، كفن لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل، إجابة تسعسح الأعداء إلى سواهم سرمدا والداعا. نافئ يا كريم يا مهيمن، ليستجب وللذي يهيمن، حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل، قتلهم النصر العزيز.

مزيد أخلي ذوي الإسلام عرّكوني إلى إداك وعن السكون على النبي والرسول الملتعد صل وسلم يا مبيد من جعد للمنتقى والآل والصحب الكرام أصل سلاميك وجدي

يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رض لهم من بارا صن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث الصحاح ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلب ولي تقود السؤل وقت الطلب لي أوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكري يسمعا وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا نكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنى لي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلى الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات

وجه دليل واسع الكبير، فرحني الجميل نعم النافع، علاني الملك والرافع، ساق مكاره لمن قبل نحى مضرتي، من يقود المنعام، ملكني الملك والملك والملك.

خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربي قلت له كليتي في العلن والسر وهو اليقين.

0: الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم الصمد.
1: الله يا خادر يا مختدر

ما له كفا أحد بمال خير إذا كل من جعد أكرمني بخل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم السمد تناجيا به كفاني الكمد وجعل الأكرم

هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خارج الحروف بما يفوق الظن.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سفر

ثني الله بالفجار منذ نحو ما سأني وهداني ذكره بعلا رامت كلاطي أبري قبل فانصرفوا وقاد لله ما لي اختار فانفعلا بشرت أن رسول الله قدمني وأن ربي عمري بالنبي قبلا محمد خير خلق الله دون مرا صلى عليه قدير قد بالنبلا سعادتي خجل

0: أبدا وقاد لي ما كفاني كل من مهلا جاهدت دهرا طويلا في العدا ومضوا وبالنبي قاد لي رب ورى النحلا ناجاني الله أعواما وفزت به وقاد للعلم والتعليم إذ نهلا ناجاني العالم العلام منفردا وقاد لي منه علما نافعا جهلا هداني الله عند البحر باخذ من لمن كفاني قوما كلهم ذهلا لا شريك له على نبي رسول اهتدى وعلى بفتح الجيم للنعظم إلى الجنة التي وعد المتقون والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم يوم عرفة بل تزن

يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على زهري يدور.

0: يسوق فلخيرنا المعين. أديتي من الإله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي توفيق أدنى قادق للخام عدى بيالي مال بيام بدأت اليوم برب الخيب أعاذني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنقوي متعب عني محت مكاره وتعب سعادتي بغير مخو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختاروا لي بلا مسير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمتنا دان النصر لا تبا داعيا وراضيا وقادر العظم في أغراضيا حمد باقيا لو أداراني على حياتي بلا كبران مد لي الأكرم تيسيرا يفوق نعم المجاور الخليفة رفيق داني الكرم والتبشير لشكر من لفضله وسير لبا كتابي وهو خير ربي نعم إلهي نعم قلي حبي لوجهك الكريم قلد البصر يا من لخير ساقة لا تعثر أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقدت الانفعالا أبلي دوام البشر للجنات يا واسع الكرم والمنات رد لي غير جوادي ما يحصي كل أذن سواك ليس يحصي بارك لي اللهم في كليتي يا منام عن قدر وفريتي بد الذي عني أبعته بلا إقالة يا من ستوري أقبلا إلا يقود سمني بلا انتهاء يا من لا سيري بأحمد انتهى لك شكري بمنايا يا جميل وليس مالي لسوى ذاتي يميل أنك رديت مصريا بلا سكا يا خير مغني أما من سكا أسكيت ما قبل سكيت مخنيا كليتي أن لا ذا مستقيا لقد ما لقتت يا رب الورى يا خالقا أحسن فضلا سورا ملكني الكتاب والفنون مزعزعا لخير الأنينا يوصل لي باقي تعالى أن منام ما بصرا يحب كل الأنام ناجيت من برحمة يغتس من توى وقد هداني النص الحمد لله رب العالمين جرفت الشيخ جرفت شيخنا أحمد الخديم الحمد لله رب العالمين جرفت شيخنا أحمد الخديم الحمد لله رب العالمين جرفت شيخنا أحمد الخديم قعد له مختار له الباقي القديم
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ok mbak ñi ngi delo ziar bu baax baax te ndokel ci wéro tedd wi di am mbekté ci liggéey bi nga xamné andon nañ ko ak serigne mustapha ci téway serigne hamzatu ak ci kriptefam mu jublu won ci rek fateliku njangum serigne massamba mi nga xamné moy njangum ciosan mañ dañ jangal ku baax té ñu am tawfiqi serigne cheikh gey mom serigne mayib gey mi nga xamni bokko na ci wuur bu ñëk ba té yalla dogal mu mujjoon ci ñooñu té suñu borom def barké bu beeru ba lepp da rëccu ko ci mujj di jang bi mu sét ci mbodem kureel yi nga xamni ñoy yëngu ci yoon wi mo xam ci Touba la wala ci Dakar wala ci Thiès ba ci Ziguinchor ba ci université ci étudiant yi ñi ci yëngu ci kureel yi té ñu xam leen ci jangum ciosan fenn fune ñu jël fa kenn wala ñaar ñu barkeloko jublu ci téwal mbolem jankatu xassidé di ci sakku su mbigdi di ci sakku su ngeerum biñ ko xolé yi

الدهر حب الوجود نعمل وآله سوي النعم وسفي وسلم صل على من الدهر حب الوجود نعمل وآله سوي النعم وسفي وكرم.

وشفيق حبيبك المفخم سل على المبجل يا من أمان جلي وإن كم هو جلي وإنه وفهمي

إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح